قدر توصل البروغرام زين دوم نشترمز أمدي بخت خود نقص وخشيدون نقص نكون آرام الله سونمز